واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطة يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. آه والزعاب ابني عمي، شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب مادوها غير النشطة، ودشي كلش مبني على البنات والحديد.